بال اللي بوين كي سكرا علي سوات الفي بيت خكرك تميرا بالي بوكسا موي فسي سناكس زارا كما كور انا فرو بات ساخي سم دي فلوك فان بوين كي سكرا بات فيل خسرحت اون اربر بوين كي سكرا لان خلير بسي سوات الفي دن فلوت اني كاري كي مينس تري اوكسا يبه موي كوم خروت Let's kuil hem voor die nacht, meneer. Kijk hoe erg leek hier die vier. Ons zou nooit hier dier kan trekken. Die water gaan ons meer sleuren. Zwart water, zwart water.